0: بلا تزل سل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحاد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمطيع أخنني عن عاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانح الحلاوة واجعل مناجاتك فيها أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا واجعل مناجاتك عندي أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صلي وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المساء يا أحمد وآله وصحبه وهب لي بشرا به يحبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفعا وأولني ذك وهب لي الرفعا وسل يا ملك ولتسلمي على المقب دم الشفيع العالمين سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخل للدرر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من على سوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسن لي قبلي وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب للودع وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا سمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه ولتخرجي ما لم تحب لي لخير يخرجي وصل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليبدا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصلي يا أهد عني أبدا وسلما على الذي نربدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصلي يا عليم عني في أباد وسلما على مزهزه الكباب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد علم سوي الصلاه واكتب بلا رسالة فلاه ومنتهى مشق ومنتهى سخاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمهوي ومنتهى شقاوة لنهوي وجه مكاره معا بالمهوي وصلي يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بخير صلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصلي عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصلي يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى خلي وصلي يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصلي يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتمحني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفك العلماء سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفك العلماء وآله وصحبه والإشرعاء صدري به يا مالكي ينصرها وآله وصحبه والإسرها صدري به يا مالكي ينشرها وصلي يا لطيف ولتسلم على وسيلتي إليك سلمي وصلي يا لطيف ولتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم وتمه آفاتي تخربي ما اليوم والذي رديت لجمع وشد بتوبتي ومن آفاتي جميعها ومن أضل تفاتي يا قبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي محل أذاك الألمين سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وكل عاص من أداء التمليك ودرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلق وصلي يا ودود والتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهر وليشكر السر به والجهر وصلي يا أكرم والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به محصلا ومكاره به منخصلا واجعل كتابتي به معصلا وامه مكاره به منخصلا ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يهبطني فيها سواي سرمدا ووطني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلا المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بخير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بخير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات وجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل الصادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم تهي الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة واجعل كتابتي إلى النبي أحاب من خط خيري وإليك يا محاب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن لومي وبتوالي في أنر القلوب من يلتمسون الحلم في كل ضمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وليرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول يقول وعيش الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي في ما فيه أرخب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه أرخب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي خادم الرسول
1: السلام عليكم بك تاريبي نيجي لين دي زيار بباخ دي بيك بباخ في راديو خزيدة أونلاين تي جي اسمي سي منتقى مباكي ابن سي محمد بزير دنج في دالون سون جوورين جو خاي سون سيرين لا دي سون ايمان دي سون لب سي خزيدة يي مو سي سالي مباكي خزايت ah ñu dalon ko fi nek li ngeen doon deglu tam en direct la ci radio xassida online tuba monde bi tam ngoy deglu ñuy begg lool ndax mom dafa fété xassida yi té wax deug yalla ñew gi mu ñew fi ci ñun tay ji ziaré ci radio xassida online mo taxone ñu def ko en direct ah diko sante bu baax diko ñaanal xassida gi mu doon jang tam dima faté ol bisri ah di xassida go xey ku ne xamné ni nga xeyenti ni la señ bi démé mom té mom tam mu jang ko jang mu sel musset mu leer nañ diko ñaanal wër ak fannu guddu ah diko laacc ndax ñun dagam dañuy yëngu ci walu xassida yi te mom mu tuddu señ salu xassayit ah da non baax lool mu gënno soñi te gënno dimbali te gëna yok suñu passé ci liggéey bi wonno tam yoon yi xey mom la yoonu xassida yi te wax di yalla mo taxon tay ñu ñewon fi doon ko am ñu ko doon laaj ñu tam ci walu xassida yi bëgg mu baaxé ñu ci te li nga xey moko fi yëkëti nga xey moy magal maam gi nga magal cheikh soñi bu tam mu baaxé ñu ci loolu ndax joge Senegal ba yeksi fi ci Italie pour magalu maam ñu koy defal fi ci Italie mu ñew fi mom itam ñu bëggoon mo soñu ñu ci lool te baaxé ñu ci ay cadeau tam ci digënté Seigne Saye bo ak liggéey Seigne Touba bi kon Seigne Saye lu ñu ngi sant bu baax la gëreem di ñaan nga gëno dolli ci liggéey bi nga xey mu nga jang ni xassida gi nga xey mom nga jéxal légui di Fatoul Bisri
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki julit yi ñuy diglu yépp ak bokki talibé yépp ñi gëna bu ñu santé suñu borom julli ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa ashabihi wa khayri khadimihi wa sallam wa barak ñi ngi leen di siyara te di leen nuyu di leen ndokkel ci wéru mag wu tedd wi ñu ne di wéru koor di wéru Serigne Touba yi di ñaan suñu borom li ñu ci def ci ay jaamu yalla mo xam jëf la wala wax wala yene lepp mo nang ko taful ko te defal nuko addi Serigne Touba te Serigne Touba nangul nu sunu aju ci mom ba faaw barke xassidi di nuyu bu baax sunu mbokk talibé yi nga xamni ñom lañu sét ci tay ji muy Serigne Nar Ngar ak Serigne Modou Mbaye Tammi ak mbolem mbokk talibé yi ñu andal liggéey bi nga xamni ñi ngi koy def te djublu wun ci dara ludul yaatal liggéey Serigne Touba bi lolu ñu ci bëgg bu baax ci biñu ñëwagut ak biñu ñëwé te mekti mom mom lañuy yobalé mom lañuy saxo ba fawé ndax dara gën ci liggéey Serigne Touba ñaanit Serigne Touba depp leen ci katan fa ngeen ko bëgg agalé fa ngeen bëgg mu ag fa yépp yalla may leen katan bu ngeen ko fa agalé ci barké xassidé graw lolit liñu warona jital ñi ngi djeglu suñu borom moy nuyu Cheikh Sidil Mukhtar ñaanal ko suñu borom yagal ko fi tamé ko ak wër moko mbalem jëbatuk Serigne Touba gep té diko jaarale ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Mohamedul Fadal ibn Serigne Sohib diko ñaanal yalla bayiko fi lol mu am ak wër ba yene jëm am ci liggéeyal Serigne Touba ci fepp ak ci lepp yalla defal ko ci lu kawé ndorta kon laaj bi nga laaj seen nar na dana yomba tontu lol muy liggey Serigne Touba bi moy lan ak nan lañ ko wara gëna jappé nan lañ ko wara gëna fonké lol nak yakarna dañuy déllu wat ci mbindum Serigne bi rek ak waxi bopam ndax lolu señ mbay jaxate waxon waxama gën waxi kune waaye ma gën waaye kune dina waxama gën waxi kune nak te ñariñul kessa la lor du ci and suñuy wax man nañ ko bañu gën te mom de dafa wax ne liggey bi muy liggeyal yalla ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam te moy tag lepp lu mu am lepp lu mu doon mebet ci la ko yalla defale ñu ko wax ne madhu rabbi wa madhu khayri musallin qadali jumlatal munabin hilabi tag gi may tag sama borom ak tag gi may tag yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci la ma mebet yep djublo ci la mebet yep wamato jëm ci man mu del waxati ne sama khasside yi day dana yëngal xol kep ku nara taxé waye bepp mebetit ñomako wamata hajat qasaidiya qalba kulli man lahu sa'adatun.

mel ci yonente bi ne ay sahabam ak wa kari bopam ya ci xolam ak yaram moy sahir ak batin te lolou khasside yako fa yob madahtu rasulallahi hatta ka annani ma'a al-ali wal ashabi bil jismi wal qalbi mu del waxatin ne yalla defal nako ci khasside yi lu kawé ndortam bam waye kawé ndortul kudul momit يا جاعلا خطيا فوق ظني وظن خيري يا عظيم المن دل وخاتين نه يالا ديفال نكو سي خسيدي موجوب انا ديم خسيدي دون لو جوب كوتش غا خاني بوكو دون خول دو سي غيس نجومتي دو سي غيس بياق تو دو سي غيس لو جوبدي ناخ لول داي ام سي واي ليلا غا غيس واي وخام بي لي وونا بيس بي مانكي ولا داب لول دو كو غيس سي خسيدي سنت با بن وايي كو سي ساخيت موجوبال لا moy limi wax nan wajhal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida bokko na ci li gëna reuy

تلون بق بق ناكو لون بق منا نبينا المصطفى خير الورى خردي في كل سجن وما أبا فلا يعني تبين ما يسمى كمين تفتل لب لون بق منا أقسمت بالله إني للنبي أبا كل أحب وما أبا يا أبا جنات يا الله يا الله سما خرد لا يعني تبين سما خرد تلون بق رك منا كوكنا كيف كوي خنتو ما خم خم بباخ fofu mu tegon tankam bëgg fekke dang koy liggéeyal tammi deug ndax yow mi nga xamni yow yaay nit ki kep so doon tabax lu tabax do jëjëk ci baye ma soobé lu ko neex def ya naan ko ni la ko bëggé jadd defal fi sal defal fi nekk defal nangam wa légui lutax nak ñom jëmu ñoo xam li Seyd Touba bëgg ñu liggéeyal ko nonu luddul dañuy sol suñu yéer yu reey rek naan ma ngi liggéeyal Seyd Touba te samanté wo ci ak niko Seyd Touba bëgg ta bu doon yow da ngay seen ni nga bëgg ñu liggéeyal lako wa li lu ma ta xam la ñepp dal ñoo wara ma sé wat djublu wat Seyd Touba nak ta bay taxani

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassido
1: rabbi a'udhu bika min hamadat ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman مقدمات الأمداح في مضايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وسابه كما ملأ الأخلاح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وسابه يا من به وبهم عليه السلامان وليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجال هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وضغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وصغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي.

طليقة بإخلاص اللي خلنا سوي ولا تغدي من في امتدائي محمدا عليه صلاة الله ما سأل النحي ولا تغدي من في امتدائي وسنتي عليه صلاة ما الله معلي إذا فشوي ولا كل ذي علم وسعين ورتبة عن المصطفى في قلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله وأنفسي وسيم وواب وزين وسيم إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واعد وادو أتى به لسوانا مالذ الجور بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا صاغ ذا الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالوفي وزقت بباق سرط عبدا له قديما لخير الخلق بالمكر والضوي.

قرارا متى ينطق بمدحي مطربي احبتي الدارين صحب النفى بهم الهي لغيري كل من ليس يغرا ابى الله الا كون سيدا وقد جوخ الكفار والقد جزوا اسود على الاعداء مسابيه وكل سجاع رأس ذي الكفر يجذب أذود متى يقصد الأنظر تجرد يبوء جبان يبكي ويمحى تجرد

من الصديق في الخي والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ أبو حضن الفاروق رواه نادر بتدين المصطفى أبو حضن الفاروق صرواه نادر بيتدين المصطفى إذا أو يضح بمن ضامنا فانا له النور ثم النور يعمل مبرئ أبو سبطي المطهر علي لا فغتير أن يعمل مجرأ أصحب رسول الله إني خدمي محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما اختير والحق أقمن نبس الأخاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنجاكه كلا تلزم نصبت بناء المين بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

شاكر وهو شاكر يا عبد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالتقي يضعن نبي أديب ذو حياء محب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مضرب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم الممكنون.

الخدم جلد لو سقوا حين الجد يحسن نجيد مجيد موصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر والبدر بيقعد للرحمن سترا وأزبرا نويت رضا الرحمن في إلى غير نحوي صاق من يضعن نفال سوانا بالنبي الله وصيخ إلى غير

نصافة كل من الله طغرت وسنته إن شاء ربي أبين نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما اختير ذكرا بخدمة لخير الورى نعم المخفى المعين كتب

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكاة كشفت دجاءنا وأرسلتنا معا عليك خيام عرف جذر المنكار قرابي يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا الزهت والجهل كصوتك ما أطعمت ذا العري جالعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار كذبت دجاء قلبي وكلي حميته يرضي الذي ما مشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة وليق طفيضا أخجل البحر والفلك كتابك ديني ووخي أداني بالهدي ونسيني الذكاء كتاب كريم منك عيني

طيب الأخجل البحر والوبلاء لا الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الوايد المغني الذي كشر الخضار لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جودي خادم أخجل الحدى لك السبق والتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح.

إنك الإذن ذبيحهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمعلى لمن قاله جهل لكم لا تجعوا عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

وخديه الصبع على المستوى قي البراء محمد صلاة الذي لقاد ما قلد الوصع عليك صلاة الله يا خير مجتبا

عليكم صلاة وسلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطل لأجارك خير لا شغوة قد تجيب اللعنة والدعاء يا ذي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي لمن بك لي قاد التوالف والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البرايا وحده قنها كلي ما اختي لي من خيموس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن مسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدم قليلا حبيبا فائقا جملة التمليك

لك الموجزات الخوية يا خير سيد عليك صلاة الله يا جميع الشمين. لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محي الجهلي. لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراء جملة الرسل. لك الشره قد صار بصار بالضعوة كمن شق بدر شايد ثم بالفضل. لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا سنبين الحق بالبضل. لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل. لساني والأوصال عبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وكلمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي. لأنت القليل الحق يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق كما كلي.

أحمدي الذي ألزمت نصف لسعي يقيني يقيني ترك أمضاح سيد قفاني بالباقي ضوي والغيب يميني عليا دين قطن بخدمة خليت دل مدينة أهلي يصلي بالتسليم عليك الذي في قبضة كالأعادي يرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسى بكم فاق أباني بالوحي يبصرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة الدانئيب يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الداعرين يا جانب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك دار يا دا الشرق والفضل والولي يبجل كلي اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام الطيب أردت بفضل الله مما يوبق وينهو لقوم فعرقوني موبق أردت بفضل الله باطل إلى الحق والإيمان بالله يرصف حصائن ربي فرح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرسق خذ الشكر مني أعظر معين وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق خرجت مع الماحي بربي من الأزهار ولا ينتحي نهب الذي يتبدق عطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الشهر ينفق عدبت العداء أني وذات من إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات أنهم مات بعد توبة لباق له عبد إليه تأوق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أبنق خرج من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفرق أرودي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيهم وبقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لسة آمين يا باقي لربي قروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله ما قد مدى من تزلزل

فانعالوا بك الآهات من ذي تفدني لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا

وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقولي بل أحياؤن حين ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد

حليم رضوان الله تبارك وتعالى بخولك سرا وحلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا

كافر بالله آد سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين

خيرا كثيرا لا يزال خالدا نبعني بالمجتمع مجتمعي أن لا تجرم نفعلا به داغنا إلى سكور من

وليا من العيري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي ينخاف.

وعشت أؤمن غير الزود ربيم تداوما بباغ الدبا أثنت وجه إلي فاندبا

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني يعني لشعب معجري.

المدري لله في دارين بالمعيدي بأكبر الوارثة تقيدي لغادة بالمختار.

كرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهب وبيء كرم رليت أن وأنراني وكان لي بالأمن في أغراني وعزاني جميل ما بجميل.

عجمان يو باري جل منتقي مال باري سمن إذا طلبت من إله جلبا وإن صرفت بالإله سلبا ليجاد بتوحيد ربي الأهد مسجادني بقول هو الله.

حبيبة من ولاو يغني أني جوفي ورماي نيم السجاو نيم غاشي ماي نباري قد وجاتو إن البهري مدن بي خسلت مثل باري خبوت أفضل الورى في البر بخير ما تمتاد لي ببر خدمني في البر والبهر معاه ما تقول لذي برمرا.

محمد بر وبهر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى عليه في السلام في آله وسابه أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزى يقبلي خبرت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبلي

هي الآن وكون خير الخلق ليس من جاد هداني الله هداية التي قد جاء من أمين ملة محمد وسيلتي واقلق لي هبي الذي يجهل قسرا خلي محمد الوسيلة لقلي هبي الذي يجهل قسرا خلي لله أني وسكري على كوني ختيم من تيب الحلا لله أني وسكري سرمدا حل الذي سيله قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم بالمكرم.

يقول للأمين بالأمين ما يسن الأبدان بالتسمين. حداني الأمين بالقفي وفز بالمعلن والمخفي مع توجه الأصال للماهي. خنيت عن شيف وعن أرمعي وعجاني شفي.

من قدر وجاد بالصفائي أكرمني البشير تفسيرا يدوب وإن يلقل الحبيب والقديم حداني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى الله عليه في الآل وسحب وموالاه يقود للمنعى

لخيس رفا وكوني العبد القديم حرفا سان عبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولكان بأمن والربا وتيسر توجه للباخي وليقوده مدلب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتهديس ساخلي المنزل بخير الذكر

وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من غير مراء وحيثما يأتي

مدني الباقي انت صاحب قدره من ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنى بالانتياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد القبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت مع يحميان لتاب إذا كتبت أو خرجت حرفا خصت من تود وساك الحرفا لي بشارات الحروف الطراء ولا توجه إلي الضراء لي المنابع بلا أكدار في الدار أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مد فخر مطرقا.

جاد في سوادي بمخجل الهلوم والأموال لخاد يوم الأرباء الأكرم ما دونه كرم والتكرم وجهني من جل عن مثالي بما به أخيب عن أمثالي إلى يقعد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم.

الزمن الذي بنت أولا الله جلال الله الزمن الذي بنت أولا ليس بوالد ولم يرد.

حبيبات حبلي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لي شغلي.

أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إلي حنت الوجاه يذكر ربه الكريم أحمد على سراري وسراري يحمد دم سراري لسروري أحمد غير كريم سايق قد حمد دم سراري لسروري أحمد خير كريم سايق قد حمد يدي أجر من لغير ربي ما على وخير المنتقى المربي هل يعدنا

سلامي أزكى سلامي غير رب باقي حال النبي قدوة الصباخي جزاء ربي وجزاء المجتبى خادار الدن لي ومن يجتبى رضيت

مني نباني وبي ينفه الورى وليخان بالنبي سورى فص بكون لايلي وكوني نبي بجاه خير الكون وحين كل مسلم ومسلمة ولا أولاخي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في عبد بقرضي قلبي قسما وجسمي صحيحا ولن أسأل سافيا مصحا

بركة بقدر المجلي نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والآب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البراء.

أفضل الكرام تسم من ما عنده لا ينفد هل الذي إلى السنة يافد هديتي لا جماد الثانية من المحرم.

ياخذ حسيس العزة وبيبايع حسب العزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما ضفت الكريم وأتى بالقراء وبمناسب

ليجل ودفت عني ما اخترت لي ولك سياس المني ملكتني سربتني تمليكا أحسن تزيف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك سولي بأمن فردت عنك ملكتني ملكني القرآن ملكتني القرآن والهلوم نفت بالجول والعليم سقط لي النفع بقير الدري وجات للخير بقير الشر سقط لي المسونة المحررة خبلت مني درر المكرى هديتني بسيرك الحكيم وجات لي بعنف التحكيم متي تقبلت بقدرك العظيم في عقمن أتيت در النذيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وخيري كبلاء سلمتني من كل سوء

خلقني من كل سوء وبلا بدر من لقل خير قبلا وجدت لي لاق مالك الملك مستخلي الحل الملك والسلام آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك وجعت كل للكريم والجميل وللودود ربي حنول أمين أكرمني الكريم نهما عافي وعباس النبي ورافي تسم باخ وولي ولطيف على الذي

على الذي من سلات وسلات لا من الله سلات والسلام. وجهت للمختار كل يوم خدم عبداه أزال اللوم إلى النبي.

وداني ما لا يرى خيري معجزة تفعل أسن خيري إلي خاد الله في الدارين شيئا به سيرني جارين نفعني.

طيف الكريم والجميل والودود رب الورى وفيه كرم الجدود لله قد وجات كل حمل وخن ما أساقطا وحمل حل النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليم يبصر الملا حتى لي كون رسول الله حلي

0: محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ووجه الى كل من تعلق به بركات حولك وما كان الله ليضيع ايمانكم امين يا رب العالمين انك انت الوهاب. ودود كني ابدا بالود والتامني اندرر وكد ودود كني ابدا بالود والتامني اندرر وكد ما اوتاني الاذى ودرر من تقبلت الإنسان الدرر إلا يقبل جزاء الباخي ما جزاء فرأة السباخي كسبي توحيد ومده للنبي عليه تسليم خفور المذنب اغفر بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك الزمن نافع بنفع كل من تهلق يا من هداني بالنبي وأدلق أسأل الجنة بالمختار لمن يلوز بيزا استتار لوجهك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكل علما لك خطابي موخنا بأني خل وهب فائز بالمن هديتني هداية الحداة ولي قط من يتسادات لينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وسل المن يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك دفت الكريم وخراي الطيب بجاه من سمعته المطيب يقود للمختار والآخر.

الرحيم الحمد للحق المبين من كونه ولي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه ولي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم قال الورى للمنعم أشكر ذو العرش المجيد شكرا يلاقيه المشيد مسلما على وحيد بكلكلي وكلمي شكرته إذ خصني بخدمة الماه السني سا خدمة في العلن له وفق ولني له خطابي داعيا بما يحب معليا وقال لي أخراضيا سادا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام نعم تداهي كل عام رمت من المكرم صل على من انجعل قطب الوجود هينعل وآله سوي النحل وصحبه وكرم صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في دينه وعسم وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسياء إمامنا المحسم وسليا فالنعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلما يا ثمدي على النبي محمد وآله والهمد وكل ذي الترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترضي التقدم بها منير اللقم ساك خيار العرب ساك منيل الأرب ساك سبيل الطلب طبيب أهل السقم صل على باب الهدى ناع المدى مول الندى ليس العدى ماهر الردى باب الهلا والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقنين مثل الثنى واحترم ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان من عني صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنسير بنقم ونعم ذاك رسول الراحة صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بنحم لي جمل النزاهري وباطني بتاهري يا ماهيا كبائري بجاهه ولممي يا من لديه أملي عني على المستمل صل بكل الكمل مع جميع الأمم وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ساك المصفى والسفيح حبيبك المفخم صل على المبجل يا من حماها خجل وهندكم هو جلي وهنده وفخم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى كالسلم صل وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل سبي التكلم صل على خير رسول يا من به يهبو بسول في الآل والصعب الهدول وتتقبل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أطن أو ألم صل على خير النبي قال الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه حتى بدا كالبسماه في عرشك المعسم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلها كل ثنم قاد الهداة للنعيم بغير ذكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد تردا بليلة قد ولدا فيها مديم المقسم ليلة مولد النبي ليلة مهو الريب ليلة مهو التعب وتهرث التعسم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والصلاح مع اندباه نقم هوت خوارق بدت عن الرواة ثبتت كمثل نار أطفئت مع النهايد قمي وهي نساوة التي قد حصمت وجلت للفرس قبل الملة وسيرت كالهدم
وكان خلال السهب سردا لأهل الريب فانتم يا أخبار النبي ورجعوا بندم تريد بها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرخ آخرا يليم بيس به ساوكمي ستهمي لولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من هدا فؤاده بالحكم نور حسيم قد يرى به قصور خيسرا من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدها فيها وقبل رفعها سمك له فارتفعها نهوة من مكرم هذا السرير كسرى لأجلها ولنحترى من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد ثلاث لا تسول بالآل والصحب الهدول وبيجدد السبيل بياحدا أو ألم سل وسلما على من هات مولدا جلا لغيرنا سوي القلاء وتتقبل خدمي مولده معسم مبارك محترم تعسيمه ينحتم على سوي التقدم تعسيمه بالسنة يقودنا للجنة بإزدياد المنة لمخلف معسم فمن يحسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتب خدا فاحترما وعسم فمن يعسم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهدا بدرا بخير وهم فكل من أنفق في مولده المسرف نارا بخير سرف ولو بقدر درهم فإنه كمن حذر يوم غنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفحمي فمن يعسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتب خدا عند الحساب المفحم فكل من قد حضر مولدا فل الورى معسما مبشرا بسكر أو لهم فإنه قد سهرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماعه الأمم فمن تهى من هيئا لمن له قد خرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرا نموه بالفتخم وإن على ماء قري مولد خير البشر فالصرب بالمتهر يكف كيد المرخم ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحتمي إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب الدرر مع سلام يحتمي يا ملهما قد وفقا سل على من خلقا والخلق فاح خلقا كالخلق والتسلم قد كان ذاق والسد في القد جالي السدد ولم يكن

من لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا حتما يضحك بالتبسم وهو جليل القلب بياضه مسرب بهمرة وأهدب وأنجل سورة يفتر في أثنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل السلام كسرج في سلم ووجهه متور وهو خميس أسهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كان مع الذهب في خده المهذب وكان تبت القصب قرنينه سوشمم كان الأسن أفحج وأسنب مفلج وأسكر مبتهج والوجه معه الخمم وهو أجمل الورى خلقا وخلقا فهرى والمثل قد لم يرى ولن يرى في الشيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسر الديم إني أخاتب الجميل مصليا حال الرسول مسلما حال الوصول بحسبه في كلمي سل على المدثر خير الورى المبشر ما يثر المتهري وعليه وسلمي سل على المدثر خير الورى المبشر ما يثر المتهري وعليه وسلمي سل على المسمل جار الدجى المؤمل آمن ندال المرمل وتابه وسلمي سل على حب الإله حبيبه فكر الإله سفيه سيف الإله وآله وسلم سل على حزب الإله نعمته باب الإله سراده هدى الإله وسهبه وسلم سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم سل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم صلي على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صلي على حس الغرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وسهبه وسلم صلي على الماهي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم صل على بار البهور ليث العدا شافي الصدور نافي الشقاء بدر البدور وسهبه وسلم هو الذي قال الندى لمن يجي للاهتداء ومن نهاه باحتداء لا قرد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لرب الأبيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكم له من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فلا من المقدم منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم كان يسله الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم منها تجنب السباب عن جسمه مع الثياب كذاك تسهيل السعاب بالله مول المغنم منها توسل الطيور به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يد سي التكرم سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام كتاب سبي بكلام معجزة المحترم كلام ذب قد أتى فيها بنس ثبتا حنين جس قد أتى في معجزات المكرم كان يزور منزله رضوان كي يبجله منها طيور مرسلة على سبيل التعصم نهى إلى البيت الحرام لكي يسير فالهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعصم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم فالكل من سوي البدر مات بأسوأ حجر جعلهم رب البشر كلقم لنهم ومن خوارق بدا ما هذا خار المقتدى صلى عليه من هدى به سوي التفخم بعنكبوت نسجت ما هما من أثبتت حوما به قد سترت ساتيه ما كظلم والكافرون قد أتوا وآثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجهوا بالألم وهو صوت ستري مع هتيق الأكبر في الغار مرآ نسري وما رأوا من أرمي
حمى الحديث المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الهرم كان يعينه الرياح كما يهينه الرماح وهو خني همسلاه بربه المكرم يا رب سل سرمدا على النبي احمد وآله سوي الهدى وصحبه وسلم يا رب سل ابدا على نبي حبدا وآله سوي الندى وصحبه وسلم يا رب سل كل حين على رسولك الامين وآله سوي اليقين وصحبه وسلم يا رب سل في الدهور على التي ما صدور وآله سوي الهجور وصحبه وسلم يا رب سل كل عام على النبي خير الأنام وآله على دوام وصحبه وسلم يا رب سل في الوقود على الفتيه في السكوت وآله سوي القنوت وصحبه وسلم يا رب سل في النهار على النبي فخر النثار وآله سوي الفخار وصحبه وسلم يا رب سل في الصباح على النبي في الصلاه وآله سوي الفلاح وصحبه وسلم سل وسلم في المساء والليل يا من قدسا على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي يا رب سل بسلام على النبي في دوام والآل والسهب الكرام واقبل به منتسمي سل على ليس شفاء بيوم بدر إسوفاء مع سهاب الغنفاء بعدي المهسم سلم على بدر الجلاء دجى القلوب وحلاء سوي المقامات الهلاء وعزبه وعسم قد قام خير البشر والسخيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر والسأنجم يوما به استدى النضال يوما به استبدى الختال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وسالك اليوم فلاح لتهتداء ورباح لترتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد خفرا صنوب من قد حذرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لاقى سوء الخير السهاب فيه سوي الدير السعاب وهم معا أذن انقلاب سوى ارتفاعهم تناسوا الموت معها والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمن تناسوا الموت معها والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمن وقاتلوا من قناهم وشفيه السفا حتى الخبار سفعا بين جبان وكمي سمنا من السماء خيل وجند حسما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حسام لعدد لا للهام أرض وسوي التعاصم وفيهم إسورد خليله الممجد جبريل نعم السند فوق جواد شيسم وساره إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب صلاح وفلاح خلف الإمام الأحسن وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي الحلم صديقه المكبر سلهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد الألم وفيهم المبشر بكل خير همر سيدنا المؤتمر حصة كل مسلم وفيهم من نكها بنت رئيس السلحاء نورينهين أفلحا بهت كل مأسم سيدنا المجمل حسمان من قد قتلوا وهو إذن يرتل كتاب مهت الأكسم وفيهم الجال الوثن أبو الحسين والحسن باب الهلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الحد الحسم سمو ماهي الأفا والوجم بسالك اليوم هسل لنا أمان من وجل ومن حناء وخجل ومن جوان وندم به خنينا للجنان عن خسوة وعن هوان به لنا طاب السمان مع قبول الخدم فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل الهدول وسعده بلا خمول بسليا وسلم يا ربنا يا ربنا
يا حلنا يا حبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وذي التعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي وارض عن الصحاب الكرام ردا يقول للمرام وليكن ياك الأنام بلا عدا أو ألم واذكر صلاتي على سيدنا باب الهلا وتلقتيد تقبلا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي ارسلا محمد وستمرا أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد واسلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قد حلا محمد وتقبلا خطيبه وسلم يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا أهالي به وسلم يا ربنا صل على خير شفيه قبلا محمد وكملا قدي به وسلم يا ربنا صل على ما إن أتى الوجلا محمد وهسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج ابتلا محمد من غسلا ما تأني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلم يا ربنا صل على خير بشير نولا محمد من حجرا بسارتي وسلم يا ربنا صل على من صدقه قد حقلا محمد من أحجرا قاليني وسلم يا ربنا صل على من كسلي قد خسلا محمد من بجلا قسائدي وسلمي

0: السماء محمد وكرما بحسبه وسلم كبار يغرق اتباق في الليل قاتد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واهترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعصموا لقدره المحترم تواضعه اسحرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لربه المقدم والكل منهم سرعا في محمد استمعا سكر سفيه الشفعاء مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد فرها ببعثه وانصرها صدرا لشكر النعم فخاب عنهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبي واخترقا فجب الإله المنهم ثم لداره انثنى وقد هوى كل منى منه واثاب الغنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم التي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره واللقم آيات الله أحمدا لا تتناهى ترمدا ونقوى سوي الهدى هنخطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا عليه أنسلا هدى للتعلم أكرم بسالك الكتاب فيه هداه والثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا في القدم هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أباه تردا سا حسرة وندم وكل شخص ألحدا في ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز خدا سا حكمة من نقم وهو كتاب المبين جاء به نبو الأمين بإسم رب العالمين هدى لهاوي الأقوم وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عزى رب الورى وضحاكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساهم لم يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به سوى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى سي الأفى بالكرم أحمد ربي على كتابي الذي على كل كتاب نسلا بكلكلي وبالفم أشكر ربي الحكيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بهلوم تفهم ساتلفهم كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به حسمت من حساب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي حنسبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم يا خير سكر نسلا من خير رب أمثلا ليتقود نسلا من ذي البقاء والقدم يا خير سكر قد بدا ممن صفائي أبدا لي خلدا رخدا ساء من وخدم أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان ولي تطيب الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا بفم ساكر تلا سق لسواي من قلا وليكن وحكم يا خير منصر يري ما غاب تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير منصر يري ما غاب تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير سجر قدمه خير الهلوم وقمه ليغداي ومنه مني أذات وهمي أنت سبيلي والأنيس ليقط فائق المقيس بخدمة الماه الرئيس مكيفي بالملهم يا خير سكر خمها ماذا قلبي فمها هب لي كوني مفلها بالمنسل المفهم بك سعت مالكي كوني نور سالك وسنجسا بالناسك بمن جلا والمفهم بك سعت مالكي كوني نور سالك وسنجسا بالناسك بمن جلا والمفهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهاء والمختم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهاء والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: yeen mbokk julit yeen mbokk talibé yi yeen mbokk talibé bu ñu wax Serigne Mamour Diouf mo di kon fi tay yi studio Khatim fu munajat bil khatti fasiyene liggé Serigne Touba ci khassidé yi ñoo ngi ñaan barké khassidé yi ak ci barké ki bind khassidé yi ak ci barké ki tax mu bind khassidé yi kep ko xamni tok nga tewlu jalibatul marafil bi mu jang yel na suñu borom jéggal say bakkar ci bañ la ko topaté faw ci barké alcorane ci barké sunna bismillah.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان عليها.

والسورة ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سجدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأزى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي قدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قدمة تسر مشفعا به كفيت ما عثر قد رمت من رب البرايا قدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لاظما برورا رب الورى وزحزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي عذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل تعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السبائل بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير

يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرنا بأن نصلي على سجدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقل لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع السحب مع سلام وتودح لحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سجدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعن القب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والسحب وثم اخف الدين يا من من الناس عصمت خير الولى وشأنه عزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين بالآل وسحب معه والسالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سجدنا محمد والآل والسحب يا من جاد بالمآل يا قير منزل وقاب عزبله وقير منزل حباب بسمله صل بتسليم على من طاق في خلقه وخلقه اتفاقا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة وارتغلنا عن غصوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل بلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوض ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم ترده لي يا معين وتكفنا بوالده كل أود ولتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالزال كل ذل وعن حرام نغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة بالحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير نغننا عما عثر وهب لنا إلهة بالألف بغير عسال والنقدر ما نفيه وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بطيب فصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سجدنا محمد والآل والسحب عني واستجب سؤالي بحرمة عزبلة المنيعة صل على من جاء بشريعة سجدنا محمد وسلم والآل والسحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمه لي من الضر وكل وصمه ما
بحرمة البسملة المباركة، يا من له الخلق بلا مشاركة. صلِّ وسلِّم سرمدي الله على نبينا وموالاه سيدنا محمد والآل وصحبه، يا من له مآلين وليهب فيك الدوام البركة بغير مشرك وغير مشرك، وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر بهاتي، وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات، يا من به تواصل لبليسا وكل شيء قد حوى تفليسا، لك شكوري بعد حمد القالب يا عالي عن ولد ووالد، أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا، بحرمة الألف في التعوذ قدد لي العصمة يا معوذي، بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا، بحرمة الواو إلي وجها ما رمت من تقرم متجها، بحرمة الزالب أذل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن، بالباء واللامين هب لي بركة ولي لجم باقيا بترك، ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم قير رسوق وصبات، وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحري وتكن لي والتعن، وطرد بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني حيث ورد، واذهبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحمي يريد، واللق غيري اللعين حيث راب درا ولا كنلكم مني المرام، وبالشقاء واتذرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا، يسوقه مؤيسا مني الحفيز وليس ينحوني بكيد أو لفيز، بطائه وجه توافه إلى غير جهاتي حفيظا بإله، بألف شيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره، بنونه ردا لنحره جميع ما حاز من كيد وكن يا سميع، بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا، بلامه له الملام تصرف وتكنيه وفؤادي عرف، برائه رد له ما قصدا بجا من الضرر حيث رصدا، بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا، بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي القير، بميمه محا امتحاءه ليا قاهره وليقول سؤليا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صل وسلم سرمدا على النبي سجد كل أقرب وأجنبي، سجدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك، ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحل لا تصح به قائدا، ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا، وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي يحمدا، وإجس اللعين من جنابي يا من له شكري الضائق نادي، وتقني ما سألني بالعزبلة، وليكن مبشرا بالبسملة، وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا، وليهب بسين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما، وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر، وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد، وليهب اللامين هب لطفين منك جميلين مع صرفين، وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لس أمين، بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة، وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا، وليهب بالرائي رضوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم، وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه
أتيت الضارعا وليذب الميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبا يا واحدا تجنن القلوبا وليهب النون نورا يسعهم ومنك نفع بردا لا يقطعهم وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر وردا باللام والراء وقبل الغرضا وليهب بحيه حباء مغني يولي من يشى اتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا واقبلا وليهب ميمه محو العيوب جميعها تجمع من بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا عن النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذن ذن خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معزما سجدنا محمد من عزما وآله وصحبه ووجهه يا من له في صمد توجه كل عدو سوى جنابي يا من له حمد يا ضائق نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف القتل يا قبل نادما يا من تفاني بالنبي الصادما كما جهادي وقيع الماضية جعلتها خير مساع الرادية سلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله زلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر زاد حقي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البلور والمعروف واجعل به نظمي فوق صوم وغيره من مانعات الذوب وقبض التبصير والتامينا لأبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام سرمدا عبد الذي سميته محمدا وآله وسهره ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب الرقى سل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والذل والسحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على محمد سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبليل وسلم عليه واجعل النظام باب ورد مع أياديك العذاب صل وسلم من يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع السحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلم عليه يا كريم وقد إلي كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح على معزم سماه ماح وآله وصحبه القمات الصالحين الكرم الحمات وصلهم وسلم يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معزم سماه حاشر ولا لوصحب الذين بعشروا
سل على العاقب وهو تاه مع سلامك وزده الداه وآله وسحبه الأجل يا من به أليتني الأبل سل على خير ولا ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وسحبه الأئمة يا من يزح لغير يهم وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه قادر وآله وسحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وذال وسحب الذين مهروا وصليا مع سلام طجب على الذي سميته بطجب والذال وسحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صل وسلم يا مؤجدي على الذي سميته بسجد والذال وسحب النجوم الغير يا من هداني لفعل القول صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وسحبه ولتجعل ظنظم أكبر لدي جعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وسحبه الأكياس يا من ينظر به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وسحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم عن نبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نبي سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورده أقتفيه صل على نبي سماه مقتفي وآله وسحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلم عليه في الجميع يا قرهات نافع سميع صلي وسلم يا مني مصطف على الذي سمعته ومقبل وآله وسحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين صلي وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلِّ وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وسحبه ذوي الهدى يا من حمى كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وسحبه وللأمل يسر ومن يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل وآله وسحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه بالآل الكرام والصحب يا من لي يجور بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسحبه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين صل بالتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلِّ وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا والبر وعلى نشكر وشكر النسرين صلِّ وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خيروات
صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من بغيرية وجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وقاتل

وآله وسحبه الأبطال يا محيى القسم والمطال. صل على نبي سماه الزاكر مسلما يا من له المشاكل. وآله وصحبه ذوي البرور يا من توكلت عليه في الشروع. صل على من اسمه مفكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر. وسلما عليه في الله العزام وصحبه واذكر لديك ضمن ذا. صل على نبي سماه الناصر يا من به إليه ينحو الناصر. مسلما عليه في الآل العزام وصحبه.

يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على نبي أنا طيب مسلما وهو النبي التوبة والذال والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأفرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والسحب وبالنبي على سواء اللحب صل صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم.

شهيد وسلم عليه في الليل الكرام وسحبه يا من خيورك ترام يا باقيا الكون كليب شاهد فنعلى مدب سماه شاهد وآله وسحبه الأعلان بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد فلعلى من اسمه شهيد والآل وسحب ضوي الوفاق وسلم وآمنا آفاق يا من ملائكته شهود سل على من اسمه مشهود وآله وسحبه وسلم واشرح بقطيب فضر من تعلم إليك تبت توبة

وسحبه وسدهم واجعل بجاهه رداة قلمي. يا من إلي منك تاتي بشر فل على من اسمه مبشر وآله وسحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام. يا من جرت مني له نظور فل على من اسمه نظير وآله وسحبه والسلم واجعل توالي فيه ثغور العلماء. يا من عندي عداة ينظر سل على ما حنث ما هم منزل وآله وصحبه وسلم. يا من حنان حاضرا عن ظلما يا من فؤادي به ينور سل على بدر ثم هو نور والآل والصحب وسلم سرمدا. يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استبراد سل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النزال خير البشر. يا من يفي منك لي الرباهم سل على من اسمه مصباحهم والآلم والسحب وسلم والأجد لي بكوني بشر كل من مجد. يا من كتابه لجدتقى هدى سل على هذه سماته هدى والآل وصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع أصحاب الخيرة وبشرا بالعشرة المبشرة. يا من به كليتي تنور سل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بالتالي في سرور العلماء. سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع السحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي. يا من به لم ينحن عبدكم سل على من اسمه مدعوكم والآل والأصحاب أهل الصفاء مع سلام بأمان يصطفى. يا من يجيئني به العجيب سل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي.

ورادت الأنداب ثن على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وانقل بالتالي في العناء والملام وسلم يوم وسلم يا حج على كريم اسمه حفج والآل وصحب ذوي الفقاء ورغضي قلب مع الرقاء يا من بهم لم ينحن عبده ثن على من اسمه عفو والآل وصحب ذوي العناية يا من به لم تنحن جناية وسلم عليه وقبل شكرهم وتحمني عن جانبات المكر يا من به ينقادني مرضي سن على من اسمه ولي مسلما عليه بالله الكرام والسحب واعصم بشني من انشراب وسلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل وصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحني التامين صل على من اسمه أمين وسلم ذو الحظب واجعل كتبه كشرا للغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والترسلم واجعل به فتح الغيوب قلمهم سل وسلمن يا أريم عن الذي صنعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم والصبر يا من به يلحوجهات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدمر

سل على من اسمه مهين وسلم عليه في الليل وفي أصحابه في الحال ثم مع يبيب يا من به لم تنحن الفتون سل على من اسمه مهين والليل والأصحاب في التسليم والبركة قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والليل والسحب ذوي الصيان مع سلام وكف يقيان يا رابعا لديك يزكو العمل سل على من اسمه مؤمل والليل والسحب ذوي التورع مع سلام وتقلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي في الدول الظلما يا من به حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب معا وفي توالي في المقامات جمعا يا باقيا هي تقول رحمة تجي بتسليم على ذي حرمة والآل والسحب ذوي العتاء وكلكل نقدر بلا غداء يا قيل منزل أرى إسكان سل على المختار ذي المكان والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلط الظلماء يا خير راضق وقيل من يتاع سل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وسحبه وسلما وبيئا القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هادم مطيع وآله وسحبه الإخوان وسعد لغيره كل ذي عدوان سل على قبل صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكس سل على حمص وغيس وغياس وسلم يا من محابل ابتياس والآل والصعب ذي المنافع وليكن يا خير معطي النافع سل على هدية الإله والعروة الوسطى صراط الله والنعمة الله وسلم سرمدا والآل وسحب وسعي يحمدا وخي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل كلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وسحب وقلد عسمه كليتي يا من كفاني يصدمه أصل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وسحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل وصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ظل عدوان يا مغني النغمة عن العدوان يا قرم من ناجى ومن يراقب سل على نجم منير فاقد وآله وسحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حافظ اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلم والآل والسحاب وبسقائي أخبل السحاب وبيبشر كل عام وسنه من بي يريد من تعالى عن سنه وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالعا لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إه مريدا يطرب الكنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وسحبه وقد يجعل من منير لحبه يا من به يجيء سني سل على نور هو الأمي والآل والسحب ذوي العهود مع سلام وفد شهود يا من به تنقاد للأجور سل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار سل على من اسمه الجبار
مع سلام بجميع الآل وصحبي في الحال وفي المآل. صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به محب الضلال والظلام. صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما به ملك المرام. صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما اعتلى بالانصرام. صلاة باق يا نبي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام جار بما يشتهى. أزكى سلام ذي البرايا الأنفع عن نبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال فمحا. صل وسلم من ما رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلم. وسلم وسلم يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان. صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لمحدن التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف. صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بكرام المرتقين. صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقول لي تحسينا. صل بالتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي عجائب الباقي ردا وجد لي. صل على من قاد للأهدينا القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حيفي. صل وسلم يا رحمن على قليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني. صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيعا في البرايا بر مع سلامه وآله مع أصحابه كما المزايا جمع. أزكى سلامي مضحك بالبر عن نبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ظهر بالضرر ولمصرته وهب. صل على الوجيه والمصيح وسلم المنزل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي. صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما من قصار حبيا. صل على من

وصل من يا قير رفيق على مقرب صماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عسمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بالدنة فلعلم بالمقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بقيار العلماء فج بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاضبا كل جوا وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القدس وآله مع جميع السحب يا واسع وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام القائد للحق وآله وصحبه وخد جميع ما سأني فيك الكني أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرام به والناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم والسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جالبات من نحبي يا من كفاني كل جاني يعتدي صل على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلم في الآل وصحب في الحال وفي المآل صل وسلم يا فتاح الذي سمعته مفتاح وآله وصحبه والفرني من شئت في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلامي يحضر وآله وصحبه وفضل قديتي بالمنطقة المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من نرضي بالجناس والآل والأصحاب بالكثير يا واهب التقريب والتقليم صل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح الجنة مضيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالضراف صل وسلم قانق الأزمان على النبي على من إيمانه وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي على من يقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مستحق للحسنات مع سلام جالب الحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا تبده لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلى من هدى مقيل العصرات وسلم عليه في الآل مع سحابه وللمنى الخير جمعا صل بالتسليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه والنظر صحيفة وتتقبل صوره صل على ذي التقى والبراعة في كل خير صاحب شفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني نقرة الملام يا خير منزل له مقامي على النبي الساحب المقامي صل بتسليم على في الآل وصحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام والصحب وفيه جوانب الحرام يا ربنا صل على المخصوص بالعز والمجد على مخصوص للشرف العالي وسلم سرمدا بالآل وصحب وكل يحمدا أزكى سلام واهب الجزيلة عن النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينفني نفاق ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما
ما أتى منه بأفضل الكلام عن النبي صاحب الفضيلة ثلاث من قال له تفضيل والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامح الشقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإذار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي فخدمة الخيار فانجعل صل وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كل سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مذهل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلما على ذي التاج يا من به فتح الزرتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج يا من على عرش الاستواء الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والقفايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص ثلاث ممنا بلا مطوب عن نبي صاحب القضيل مع سلامه بأهله الكرام وصحبه كما حباب الأنصراب صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرام على النبي صاحب العلام صل وسلم بجميع الآل وصحبه وليستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكلي بلا معاداة والنبر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي ألن قلوب من لم يؤمنوا بك تلن صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العذاب والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسطه النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور يجري بلا عداوة ولا غرور صل وسلم من يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون أمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سحابه يا من دعائي سمع فل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمدا مغن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا عن نبي ذي
المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ زمزم في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسنه بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سطله خير قديم يا ربنا قلب سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمل يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى شبهك يا من لوجهك الكريم النظام كتب قبلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتب هب لي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسنا سل بلا رب على من خدمتي قد قبلا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واخبر يا غفور لقارئه وألم به النفور واجعل حروف ظن ذا سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلما وسلما عليهم في آله ومن ممي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين وجلق لمن يقرؤه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرؤه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشطه يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالردى يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سجدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل الجنة

بطشة وقم بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضي به يا من به سرت ذا هدي ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه

0: سلام منك عن قبلي وارفع ميزاني ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذهب القلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حق الرجاء أنا لي يا رب كن لي وقب لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى أنل فلي وسلم على المختار في القرمان وبشرنا بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Serigne Touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen.
2: Bayil ma xel ci innocent bu jospara rew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo bëgga leer lu wota ja Cheikh Mbacke mo Abdou Ba Pape Demba ñoo kay amal fi ci Touba Italia. Ostallah ki ba mon ni.

0: هذا وإن اليوم أزور غبائي وزو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآله مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وجهما الى الهدى والخير واجرما عن الردى والضير واغفر لهم كل لغن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجري فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى سعادة بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أرضج الورى محمد وقيس رمضان الأمجد والي وسبي جميع واقي آلي وسبي جميع واقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبي وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم نن يبو ديغلو نن أغ سوف تديغلو ñi ñep ag suuf te deglu serigne bi
2: ni ñu nekk fi non lañu gissé ci waxtu bi non lañu gissé ñu fi nekk rek ni lañu gissé muy taw bi wi rek ci ñun xassé yi bari na lolou wañu jangal no xassé yi nga xamni mom ñepp dañu bëgg nit ñi ci biir xassé gi lolou tok ya rek nuko may
3: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
2: sant bu baaxa baaxa baaxa baax seigne dafa doy lepp da ñi ñaan sa dama boole sun baam gëna moy def ak dindi boole nak seigne bi fa jinu ci am duñu ko dolel di wey
3: alhamdulillah amin bak
2: bune ma
3: koy alhamdulillah amin bak
2: serigne bi ci waxul nak moy bolé na ci bopam
3: amin
2: bolé na bopam
3: amin amin bak tor kan tor
2: kan gata na ñu bopam
3: amin amin
2: ko matal na bopam
3: amin bak amin amin amin amin amin amin
2: lool rek moy ñaan bi dina sun bo moy defa ko dindi may nañu tawfiq seigne ba nopi waye mu dina ko dolé nak di wéy
3: amin amin amin amin amin bak amin
2: seigne bi nak bolé ci bopam mom ci bopam gënno gatchu ci bopam gënno womatal bopam
3: amin amin alhamdulillah
2: amin bak amin amin amin to so jotaay bi ni ngi gis ni may wax ni ngui koy deg
4: Gibt wal aje sunu kenn katam

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافعة في مدائه الشافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأنضاح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي أعد المتقون. واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

حمدا لربه قير مربيه قد رمى قلبي بالاختداء له سكري بلا كفري وهو نسيري منه فداي له اقتربي بلا اقتربي له خطابي ما اهتداي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي ما اعتداي يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بمهوداي أسبل ستوري أصلح أموري كثر قياري بلا كداي يا من أجاب من استجاب.

يا خير داعي لدي السماي سل عليك بمن لديك مسلم عليك عند الرماي عليك السلم دأبا وكرم.

له البراء له الشفاء له جماعة بارتقاي إن رام علما ورام ظلما عرام الظلما باخ اللقاي فضاك يهدى وساك يهدى

لاعتدائي مشكل لشاكن بشر لباكن مثقل لحاكن وذي النداي منجل لسالك من جن نادك جالي حوالك عند اتقائي

مجري الخضايب على الضيق الحيايب خير الرضايب من سلبقايب على الخريب ليذ الحروب رضا المجيب مع ارتقاي على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكبارد السناي نعم الرسال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناي رضا السميع.

المكلم ودور عظيم وسنيين على الرسول باب الوصول لنيل سولي أحمر وين سل دواما وسيد سلامين.

0: ربي طيبت قلبي بعد اجتدائي. صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء. صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء. اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنصومة في كل وقت وحين أبدا. وهب لناس مرداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدار. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وأمتي وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلاسي الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث غرئت أو كتبت أو نزل إليها. آمين يا رب العالمين. وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي وجد المتقون. وجلا منا بشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

0: حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كهوري وهو النفيري من فدائي
1: لا تنير كبير.

لدرجات الجبال يا غير مغنم أغنى تفلق على يدي بلا غني لك تكاري إن دولاري يا ذا القداري.

وغير سهيه كالاجتياء هب لي انتقاما قني الملامة هب لي الكرامة بذي اللوائي بذي الجمال.

جزائي جزاك ربي يا غريبي خير محبي بلا ارتزاي إني الخدي ما يتقيم ولا أريم زال ارتزاي أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشخاي زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاي أنت سلوكي إلى المليك ما يلوك موت النخاي أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا جري لك لساني ما الجناني ولا أوداني قسو عرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل غير ترائي عجب تغريب.

كزكاني إلى المدينة بلا بجاج على الغداي خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى الرجاي أزرت خميمها وتسلمي لجد به المداي النجاي أزرت فقري لي سنتسري من خير مكري ولا إجاي زكيت نفسي فقتافي أزرت لفي زرت غثائي

لجمع عباد بعد الخماء فيك ما أطمع قد جميت فيك ابتغيت خير النماء فيك زهابي فيك إيابي بالاقتراب لك انتمائي زهزه تعابي حتى الجنابي بلا كآب ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المساحي وقت سبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك هند الرماي عليك سلم.

دليل جاي نزل باين ما الغداي ما الكباي ذاك المتاو ذاك السجاو ديو راو جولي باين ذاك الولي ذاك النجيو

خير الأنيس للأوليائي سفاز دور ضياء الدوري بدر البدور بعد ضيائي عيد سكاري ليس كفوري ناف النفور مبي خلاي جنات هادي نيران عادي والفل بادي.

له الشفاعة له الجماعة يتخي إن رام علما أو رام قلما أو رام ظلما باخل نخي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ثاب الشخي هاد المدير نور المنير عيش بشير ليس تدائي.

0: بهدم تابي من كل عاد مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجاي من انصراف سامي عفوك عمن يخاف بعد التجاي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي انت الكريم انا القديم الدهر اديم ثقة الثنائي
1: انت الكريم انا القديم دهر اديم ثقة الثنائي

للبدلاء فكيف أهوي متى النموي والمدموي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا آل بر يا آل

عجائب مدي عجائب نافي مساي بعد الهي مدي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهاي غيث نفادا من استفادا ليس نفادا عدى الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب لا عجائب دب الكريم دب المسلم طي العاصم كزيداي سبع تسيرا غيث نفارا بير دبارا بلا رجاي جسون يعينه له يعينه في بن يعينه برأي شيء قد أسف أخرى من ينطع بجسم جهرى بالابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لن لقربي مع البراي قد بات يسري من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لمينة ما لمينة وغلمينة للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة ليلة قيائي قد قدموا إزواجه واحترموا ذوي النخائي وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم

لو امتداحي بعد النجاي ما استباي وفي المساء صلاة ستة بمدي ستة تاتي بكما تسي عليه صلى ربنا جلا ففاغ كلها في الانقياء عليه سلم ولم رفخم والأجر عزم في الاتكياء على الاتيق باب التاريخ أغل وسوق كل رباء على الوزير سيف البشير عرب الخدير مجري الخدائي على بيائي أخي العيائي.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسين بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وشعبه وفريق بآيات المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين وابن ناظم يا رداك الأكبر في كل حرف منها وابن كل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا ربنا.

شيخ الكم لشيخ بامبا شيخ ال تسلل السيني خل بنو خمبرا مم تسكل ليني مبولو فو يجف تتقد لين بدنو من أمي برا مم تي بمو دينت سرينسي بمو فايم توتي بمو دنجل كوكو يقوتي المرا مم تكن السخل لقي يلنجي

0: والرد والقلم.
1: دعاء ان شاء الله الله ياتي بالشفاء
2: ان شاء الله تاتي ان شاء الله
1: ببركه دعواتكم الصالحه المستجابه.
3: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الدنيا خيرا منه إخباري وأهلي فكيني عليهم الشر والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين فإنما يقول من العزيز الحكيم وذلك خلق الله يسير من الأسباب والله في الخاطر العظيم مثل الذين أهملوا الصلاة ثم يحملوها كمثل الذين يهملوا الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله على عيد القمر السالم يا أيها الذين آمنوا إن سعمتم أنكم أولياء الجنة أتمنى الموت إن كنتم صادقين ما أتمنى الغرب ما قدر الرجيم الظالمين كنا الموت به سببا فينا ولا فيكم ثم تردون إلى آية الخير والشر إن أيكم ما كنتم تعبدون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فإن الجماعة فإن لا تشكروا وضعوا البيع فإن خلفوا إن كنتم تعلمون فإن شاء حقية الصلاة فإن تصلوا فإن خطر الله أخبر الله كثيرا لعلكم تفلحون وشاء تجارنا لهم فعضوا إليها واتركوا فخائما ثم عند الله خير من الله الأمي تجار والله خير مع سخيمهم.

0: Allah. Allah. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتلك أجزاء قاسية، وجوه يومئذ قاسية حامية ناشرة، تصلى نارا حامية تسقي من عين نارية. ليس لهم طعام إلا من ضريع وأثم ولا حميم ولا غش. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة حانية لا تدخل فيها لاخية. يا يوم جاية لا أصغر مغفرة ولا أكبر مغفرة ولا يكون مفوتا وسعى به مدوسا ولا ينسون إلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وفي الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وتكلنا ما أنت مفكر لا تعلم شيئا إلا ما شاء الله يفعل ورسول الله أفعال الأخلاق إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: الله
2: الله أكبر.
0: يا الله أخي أرحم
2: هبلا
0: الله أكبر
2: الله أكبر.

كلامي. دراساني موش مذهب والمدح صار ديدني ومذهبي. نون لوكو تابون يو باري باري مان نكو تي واخ واي داماي فيرنيل ريك نيم فونكي وون تاغ يونت بي ادمي داكو سيتلي وون ñar جوروم بن وير يو نيكي تاغ مصطفى لاي داف قصيده ييب تي تاغ مصطفى لوكو صلى الله عليه وسلم جوروم بن وير يو مودجي مودجي جولي تي موم صلى الله عليه وسلم تاغ وي تام داكو دا سيلال دا را واخ ني تاغ مصطفى دوما تي بوله ون تياخان ولا غزل بعربي داف تي سين قصيده لول دوما كو داف غيبت انزامي عن التغزل بديمن لمدح خيري مرسلي غيبت انظامي عن الفضول مانا تياخان ولا لن غزل دي تود اي جيغن كي لينا لولو بوكو تي تيغ دي تي بير تاغ مصطفى صلى الله عليه وسلم لم تاغ يونت بي تام كين خمو دوم تول تي باري واي موم تي بوبم واخنا ني مدحته في السر والجهار بمخجل البحور والانهار مانا باري واي جي كين خمو دوم تول با فيم ناني قصيده ييب مريد يي تاخ منوغن كو تاك با خم نياتا قصيده ngir bari way ay diw ay junni junni junni qasida la yo xamni kenn xamu num tam te itam and ak lool lepp dara xeb lool yi mu tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man lima gëna japp te ñu bari gëssukat yu bari japp ko moy lim wax ci ay beuy ti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam monsieur fu te gis nit ku waxe wax lu toll non ci yaronte bi wala ci benen mindeef waye and ak lool lepp dako xebon da wax ne lakin ajaztu amal tamastu wa ma madahtu kanubalay ghara midadi حار فؤادي عن مدح هادي للبدلاء فكيف احوي مدحا لمحي والمدح معي للعقلاء مهم مثلا من سما دا ييب بنناكو بام جيخ بعد يما خمون ييب واخناكو بعد عرب ييب واخناكو موي حار فؤادي دا واخين لكن وانا الدهر عن امداحه الشعراء وني الاصابع عن مس لجرم سما نينتال انام جي تي نيم دون ليغيلي مصطفى صلى الله عليه وسلم مودون di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam lol itam def na ci lu bare bare seigne bassir da fay wax ne julli ci yonte bi da lon aade ci seigne touba mom leppum julli ci yonte bi le seigne bassir sa wax na ne mom man nañu japp ne moy jëm ji ëpp lu mu julli ci yonte bi alayhi salatu wasalam te lolou ku xam seigne touba xam bindam dang ko feddali gën ko deugural bu da julli ci yonte bi tam mom da wax ne ya rasulallahu udimu salatan ma'a salamin wa lan tazal bahija moy waxtu ne dama saxal julli ci yow na qasiri tagi sax gis nga fum tudde yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu tudde lum jege num ko tudde faw mu julli ci yaronte bi sa yo ko tudde buma sa di julli ci yaronte bi tam da ngay yik ci salatu gi beug mustafa sallallahu alayhi wasallam man na len ci jox ben misal rek ci qasidam gim tudde nuru dareni fi khidmatil hami anil narini da ca wax ne salli salatan tamla as-samaa والارض يا من قاد لنما مع سلام يرتقي للعرش ويملا الكرسي يا ذا الفرش جولي غري نونو فام كو دالي موي ويدخلان البشره في قلب النبي سرور كل اقرب واجنبي اك يانن صلاه يو خامني داغي ييك تيوفال جيم امون جونت بي لوم واخ رك دانيل كو تي مبيغوم يونت بي موم دون ساكو تي مبولم لوم دون داف غير يالا dara diglé itam lu bari di wax né latu wala tufariqu salatakum ala sayyidina muhammadin babil ula fa hiya ajallu ma tamassakta bihi ba'da ada'il fard faltantabihi nek non itam lepp lo xamné lal na ci yunus ta bi alayhi salam non la ko señtu wa bëgge won dara wax né nuhibbu sallallahu alayhi wa hubban bihi nuhibbu man walahu bëgge mako bëgg taxna lepp lu tax ci mom bëgg na la ci misal ci lu gatt rek téréb yalla bi nga xamné yalla dako wacc ci sayyidna muhammad dara wax mom ni kitabu rasulillahi wirdi wa rahati wa urdi bihi man sana kulli bi adyali moy sama wird ci la sama noflay ne mom alquran dara wax sax ne dini kitabul mustafa la ghayru manam sama dine wesul kitab téréb mustafa bi sallallahu alayhi wasallam dara wax ni tam quranu ahmad la abghi bihi badalan manam dara mën ko wott fi man mom alquran alquran lañ gis muy lo xamni seigne touba musta nongu ab jaay kat yor ci dara mu dila baye ak mom bo ñewé lo ci mëna yor mu jënd ko amna kenn ci nit ku bax ko xamni dara wax mi ci diwanu al mauritaniyina day dara wax ni man jafé dootuma ko am ndax fuma naré bank damay bindu ko min dem jaay ko ci ahmad bam radhan loko jaay mu jënd ko ci alquran seigne mohammed amine diop dagana wax na ne benn bis jënd na juróom ñetti téméri kamil ci benn jaaykat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekku ñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhadji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtane serigne touba

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسلي أبدا وسلما على نبي سبق قد حلما سيدنا محمد والآل وسبب في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبب وزن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسب له كما حسمته بها والحسب له سل علي وتسلم كل حين في الآل وسبه معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب حسب له وخير منزل حباب بسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاز من سيطان ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام والتفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي والتفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا معين والتفنا بوابي كل أود والتغننا عن جالبات لقود والتفنا بالسال كل سل وعن هرام أغننا بحله والتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هب لنا فضلا بي يغبطنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
2: برأي رضوان يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا برأي رضوان يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا بلايف سنباريا يا من لبابي

0: بالعين والرأي وقل للخرنا وليا بآيه هبا مغن يوالي من يزايد دماء وليا بآيه يسرا بلا عوث وكل يسكرا واقبلا
1: كن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم رافة النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سل الأراضي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجه كل هدو لسوى جنابي يا من له حمدي يسى اتنابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خدلي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهدي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا سلوائي سيدنا محمد والآل وزيبه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله وللرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة يا كالأمال الصالحات ليأخذ آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوتر ساتحتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروفي وجه به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبد الماردة آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتخا يا خبير السنب وواهب ارتقا صلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصلي يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبح الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم علي وجل النسام بابر دامها أيادك الإسام سلي وسلمنا يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسبح الأدباهي يا واجب الغب ما تباهي وسلي يا فرد الله توحيد هل الذي سمعت أيد ولي ما ساب المتدين يا من به لي وهبت غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا وحيدا قتله توحيدا ولي وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي صلي وسلم وايب السماه على معصم سماه ماهي واله وذبي الكماد أغالغين الكرم ماهماد وذليا وذلما يا قادر يا من إلى رداك أبادر يا من إلى مردتك أبدادر على لسي سماته متهر ولا لوسم بلسين مهر وصليا مع السلام طيبي هل الذي سميته بطيبي ولا لوسع بسوء المناخب يا خير من نجي بالتراخب صلي وسلم على يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي
2: ولا لوسع بنجوم الخير يا من هداني لفعل الخير انك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآلي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هادي راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسير ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وسابي يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذب وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله ولالي والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولالي والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغيره ألما سل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي سل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحابه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال سل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
3: أشكر لديك ذا النظام سل على ندب سماه نافر يا من به إلي ينهو نادر مسلما عليه في الآل العظام وذعبه والتقبض النظام سل وسلما يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعب الأنثار يا حافظ المدن والأمثال سل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الثاجرين سل على ندب أنا تجيب مسلما وهو النبي طب والآل وطب التكرار يا وهب الفراء والأسرار صلي على مطاعد وقال مطاعد وطاعد وطاعد وطاعد ومطاعد وطاعد وطاعد وطاعد وطاعد ومطاعد وطاعد وطاعد وطاعد على مزمو عارض قبل عليكم حسر عارض مسلما وآلي وطاعد ودل بي على سواء الله بي سل سلا تما تظلم على الذي سمعته محلوم وآلي وطاعد وبلغ نظمي إليه خالد اللي يبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على مزمه شهير وسلم عليه في الأهل الكرام وتعبي يا من خيورك ترام يا باغ كونك لي أشاهر صلي على نجمه ما أشاهر وآلي وتعبي الأحلام بأنفع الإقراء والسلام يا من الأرض ثاوي والتمهير صلي على آمن المجهير والأهل والثابت الوفاغي وسلم هو آمن الآباغي يا من ملائكته جهور صلي على آمن المشهور وآله وصحبه وسلم وتربي قطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوها وجنثاني برداء فديها يا من الجمال والتفير صلي على من بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجير داك خلمي يا من إلي من كتابي بطر صلى على من مبتر والي وتما صوت كلامي بخل كلام يا من جرم من إلو نصور صلي على من نذير وآله وصحبه وسلم وجل توالي بطر ونوما يا من ينبي عيداك ينذر صلي على ما انتم او مذر وآله وصحبه وسلم يا من أماني عاتم أنظلم يا من فؤادي به ينور صلي على صل على عبد ذو ماو نور ولا الوسع وسلم ترمدا يا من يوجه لخيرك مدى يا عادما كل من السراج صل بذل من على السراج والي وصحبي وبشري بذاي النظام خير بثري يا من يفي منك ليرباه صل على مرمه مذباه والالي وصحبي وسلم والتجد لي بكونه بشرى كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هدى ذو ماو هدى والالي وسلم ابدا وبشر النبي من تحبدا صل بتسليمك يا خوي حل الذي تماته مهدي وآلي مع سعب الخير وبشرا بالعذراء المبشرة يا نبي كل يدي تنور صل على مذموم منير وآلي وصحبه وسلم وثابت آلي بدرور الحلماء صل وسلم يا مجيب الدعم سمعته بالدعي وآلي مع سعب الكمال وسعى خالي وسرع عملي يا من به لم يهن يعدو صل على مذموم مدنو والآلي والأثاب أهل الاتفاة مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بلا جيب صلي على أمر ومجيب والي وصحبي وسلم واكذب بتاليف سقوق الحلماء يا من به للخير لأنجاب صلي على من اسمه مجاب والي وصحبي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وصلي وسلم من يا حي على كريم اسمه حفي والآل وثابت في السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يهن يعدو صل على أمل معفوه والآل وثابت في الحناية ما تلاوك بني خيار ولا وثابت في الحناية والآل وثابت في الحناية لم يصنع عفو لا تنعى أمبي لم تغني جابت العالي وقبة سكري وطعن عن جائبات المكري يا أنبي ينخاد لهم مرضي صل على أمل مهولي مسلم على بالله الكراف وتعوا عثم بثري من فرا وصليا وسلم يا خوي حال الذي تمعد حق قوي والآل وثابت في قتاله يا عاتم كل من الأقتال يا من به جنون يتامن صلي على من اسمه أمين وصلي من بالحزب وتن كتبي كسر نور الخيوب دون حتبي وصلي من بالحزب وتن كتبي كسر نور الخيوب دون حتبي يا من به فارغني تامن صلي على مرمه مامون والآل والأثى والتسلم وتلمي فضل خيوب خالمي سلي وسلم يا أري من ذو معدو كريم والآل وتعالي الطبيعة مرحان ألم الطبيعة بي أنو جاري كرم صلى الله ومكرم وسلم علي في جماعة والأدب راك ما جماعة بالأدو بالأقوى يا بخلي كل ما يا بين خطر كتالا من مكيرو وسلم علي في الأدو بي سابي في الأسماء في أمبي لطوني فرورو سلي على مرمه متينو والآل وتعالي التسليمي والبركات خذوا الى تعليمي يا اكرم من كونك لي يبيرو صل على امر اسمه مبيرو والال وصحبه في الصيانه مع سلام وفني خيانه يا رافع الذي كيس الحمل صل على امر اسمه مؤمل والال وصحبه في التسرع مع سلام ولتقلد امره يا من الى الهاج والوصول صل على امر اسمه وصول والي وصحبه وسلم وبتوالي في لو ان الظلماء يا من به حلنا وقوه صل على امر اسمه قوه في الظلماء وفي توالي في المقام رمخا يا باقي اللي تقود الرحمة صلي بردلي مع الأذي هرما والآل بطعمي طويل حتى أي وكال كارين أو بلاي خطأي يا خير منذر أرائد كان صلي على المطار في المكان والآل بطعول تسلم كما أبحثي إجارة الظلماء يا خير راتع وخير من يتاح صلي على تلعي السلفة المتاح وآلي وطعمي وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يهيث كل مؤمن يتيح صلي بذلي ما على هدي مدي والي وصحبه لإخواني وصغل خيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مدي بن يما والالي ولا صحبي وتلمكسي أفضل توفيق وخير أحسي صلي على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بلا ابتياس والالي وصحبي ذوي المنابه وليكن يا خير معطي النبي سل على هدية الإله والحروة الغاسرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وسيامدا وقي جميع المسلمين يا حبيث ومني يقبل فكرتي مع الحبيث أوصل سلامك لحبدك المقيم محمد وهو سراط المستقيم والآل وسيامدا وقل الإزمات كليتي يا من كفاني السدمة سل وسلم أنه يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وسيامدا المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
4: سل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وسهب ذوي الرضوان يا مغني الأغنان العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والسهاب وبسخائي أخجل الصهاب وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى أنسنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدئ مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسهبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وسهب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وخذلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
5: صل على المطار خير نازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليمين يا واهب التغريب والتكليمين صل على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في الآل سراب وسبيع من يبايع بالزراب صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وعلي وسبي واسقلني بما طيب وسيد جلني يا من له أركان زايقيني على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع الآلي وسابي في العالي والمال سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسابي ذوي العمل وجلبي ذا النغم أفضل عمل سل على مسائل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير ما سل بتسيم على سفوي عن جملة سالات ذي النفوي
6: دارك جسم دي اقول جنب
7: بانا
5: صل وسلم خالق الازمان على النبي عالم الايمان صل وسلم خالق الازمان وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقه المفضل صلي على المطار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البديم وسلم عليه في الأهل السراف وسبي يا من يباهي بالزراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي

0: اليقين على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع العالم وسبي في العالي والمعالي سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات والي وسبي ذوي الامل وجل بي ظن ما ابدل امل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات والي وسبي خير الامم ولا توجه لجاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل اسرات وسلم عليه في الالمام سيابي ولمنا خير اجمام سل بتسليم على سفوي عن جمله زالات ذي النفوي والي وسبي والنوير سيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي السبق والبراء في كل خير سايب صفا والي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام والي وسبي بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب ساله نقبي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل والي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والساب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته صفيق والآل والأساب يا للأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا سل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبدي صل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي وامه جميع ما ساني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الصافي وزي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جانبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هادي مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل صل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل
0: داجي يا من به فتازت داجي أي سايب المغفر والمراج والأهل وساب سرور الراجي يا من على عرشك سستواي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرأ سل وسلم في جميل آلي وسبه في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب ما سلامي بآلي الكرام وسبيك ما حباب بلا انسرام سل بتلي من على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآلي وسبي يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميلين وسبي والاستجسواني على الرسول سايب البرهاني صلي وسلم بسبيل الأذاني من آلي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي سايب البياني صلي وسلم.

البلاد وسما سل بلا حج على من قمتي قبلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسلما عليه وافر يا غفر لقاري وآل بالنفر وجن ورافة النزام سرمدا وسارة عزيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في علي ومن إليهم وارفع به قبل توجه اللغين إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وابل من يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على نبي وكليا في علي وتبي وترفع إليك سعي برداء يتبع يا ربنا سلي وسلم سلمدا على كريم كل قرم دا سيدنا محمد القتام من أرسلتهم كالأنبياء زسمن وعلي وسبي وتجلي ذان المخالقا به ينجين يا من أمر تاسوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمر تاسوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبل لقد لفظت بيها نظمن لوجعك يا من قد معك سليم فاقبل نظامي وسعي

وملت مسلوب جاه المنتقى أنيلي. صلي وسلم على المتارف الكرماء وبصير النبي نذمي أفضل الكريم.

إمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك القادر بالأبي واحد بجاتنا إمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا السلم على الجسي نعم الإسلام يالله قرم سنبنا نعنيم ورنتو نعنيم سمالوه فمن أبا مكوسي في الدنيا السلم على الجسي كيف كو خمني لولو ما يالله دفن نيخولا yalla dara la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu alkhamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayid armayet ci lañuy def waxtan alkhamas ci ko ko bëgg deg rek maye sa